شوف لك كده ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش ما تسيبش